بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه، قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظله نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه، نراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه زي ما بطرس قال كده، هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش، لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب
تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه. دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا في الريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده، وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه. لأ، يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها يقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، ان انا ابقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، اوجد فيه، يعني انا ابقى في المسيح على طول والمسيح فيا. في هنا اللقاء، ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة ان انا اعرف حد عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة تالتة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حاسس انه موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا، يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الألام
وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا وقت ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتألموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لأنهم مدفوعين بقوة جبارة المسيح جواهم، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا إيه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، فرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوة القيامة، قوة القيامة. شرقي بعد كده يجي شركة الآلام متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، وأن عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة الدايمة فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام والهم والحزن.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، وبنقول إن الفرح يرافق الإنسان المسيحي اللي قام مع المسيح. وكلمة قيامة يعني حياة جديدة، اتولد الولادة الجديدة اللي من فوق من الماء والروح، وبقاله طبيعة جديدة وإمكانات جديدة بالروح القدس اللي عامل جواه واللي بيعمل فيه، وحياة وسلوك جديد. وعشان كده كنا بنبحث في هذا البرنامج أسباب الفرح. احنا دلوقتي في الحلقة رقم 10، وبنتكلم عن الفرح أو الفرحة بالغلبة بربنا يسوع المسيح. يمكن البعض يكون مش واخد باله ان المسيح المفروض يكون غالب، وان يدوق الانتصار ويدوق النصرة دايما، الله ينتصر بيه. ساعات الانسان يكون مش فاهم كويس ديت، ويفكر ان ابليس شاطر وابليس بيغلبني وابليس قوي عليا، ويفكر مش هيغلب. لا، اي حد ماشي مع ربنا يسوع المسيح وابن له لازم يحقق غلبة ونصرة ويغلب وكل يوم بنعمة ربنا، وده اللي هنشوفه في الحلقة ديت، ويبقى فرحان كمان بالغلبة ديت. بعد كده نلاقي ان هنا في سفر الرؤيا في اصحاح 6 آية 2 يقول: فنظرت وإذ فرس أبيض والجالس عليه معاه قوس قد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. مين ده؟ ده المسيح له المجد اللي خرج غالب من ضامن النصرة، وهو خارج وخرج عشان يغلب. يغلب مين؟ قوى الشر. راكب على فرس أبيض، رمز إن هو مسالم، مش خارج عشان شر، رمز القداسة والطهارة. الجالس عليه معاه قوس اللي هو المسيح له المجد، ولابس إكليل. القوس رمز الحرب، إنه هيحارب لأنه قوي، والإكليل رمز النصرة بتاعته. ممكن حد يجي هنا ويقول ده المسيح له المجد، لكن أنا فين والمسيح فين؟ نقول له لأ، في سفر الرؤيا أصحاح 2 و3 بيتكلم على ملائكة الكنائس السبعة، ويدي رسالة لكل ملاك من الملائكة إنه لو غلب إيه المكافأة اللي هياخدها. فمثلا مرة يقول هياكل من شجرة الحياة، ومرة يقول من المن المخفى، ومرة يقول هجعله عمود في مدينة إلهي، ومرة يقول هيجلس معايا في عرشي، وهكذا، ومرة يقول هيلبس ثياب بيض، وهكذا. يبقى إذن الغلبة أو النصرة مش بتاعت المسيح فقط لا غير، ده خرج عشان احنا نغلب، لأن هو الغالب من قبل ما يخرج. والغلبة دي والنصرة دي والقوة والمجد والكرامة والبركة له. نلاقي ان داود النبي كان عنده الإيمان ده، انه لازم يغلب لأنه هو معه ربنا. برضو المسيحي اللي قام من الأموات بنعمة المسيح من موت الخطية، وعايش مع المسيح وحاسس بقوة المسيح العاملة فيه واللي بتقويه واللي بتساعده، مفروض انه يبقى حاسس نفس المشاعر ديت، انه لازم ينتصر بنعمة ربنا، ينتصر في حروبه مع الشيطان ويغلب وينفذ وصية ربنا وينفذ محبته ومشيئته المقدسة في حروبه مع الشيطان. فنلاقي ان داود النبي لما سمع ان جلياط الفلسطيني بيعير شعوب الله، راح لشاول الملك وقال له ان انا عايز ادخل احارب جلياط. فهو طبعا فتى صغير، وجلياط ده محارب جبار. فداود لما جه يتكلم مع شاول قال له: الرب اللي انقذني قبل كده من يد الاسد ومن يد الدب، لان قبل كده لما خرج عليه الدب واسد بقوه ربنا قدر يهزمهم، هو هينقذني من يد هذا الفلسطيني. فشاول ما قدرش يقول حاجه لداود غير انه ايه: اذهب وليكن الرب معك. ده الايمان اللي بنغلب بيه، والغلبه اللي بنغلب بيها، وان احنا لازم نغلب لان جوانا ايمان بربنا وقوه ربنا اللي عامله فينا. فاذا اي مسيحي ما يقولش انا مغلوب من الشيطان ومن الخطيه وما اقدرش اعمل اي حاجه، لا، انت فيك قوه المسيح، وانت بتغلب مش بنفسك ولكن بقوه مين؟ بقوه ربنا. نلاقي برضو مثال تاني، هو مثال يشوع يشوع ابن نون النبي، يشوع ابن نون قال كده للشعب وللناس: أنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. يبقى اللي بيحارب مش أنا ولكن الرب. ويشوع دخل في حروب كثيرة جدا وضد الكنعانيين، وهو طبعا كقائد هنا هو ملوش خبرة حربية كبيرة زي الكنعانيين دول اللي كانوا لهم في الحروب، لكن بنعمة ربنا الرب هو المحارب، بيقول ان الرب هو المحارب عنكم، فقدر يدخل الحروب دي كلها اللي دخلها مع الكنعانيين، شعوب كتيرة وممالك كتيرة، وهزم وما تهزمش ولا في معركة من المعارك دي غير معركة زغنطوطة اسمها عاي، لان في الوقت ده كان في خيانة عخان ابن كرمي، دي المعركة الوحيدة اللي اتهزم فيها. هزم بايه؟ بقوة ربنا. عشان كده نحن نفرح ونتهلل بالله اللي بنغلب بيه، مش لنا احنا ولكن لله. فداود النبي بيقول كده في المزمور 144، بيقول: مبارك رب صخرتي، صخرتي يعني قوتي، الذي يعلم يدي القتال، هو اللي بيعلمني، هو اللي بيرشدني، هو اللي بيقودني في حربي مع الشيطان وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي، هو اللي بلجأ له، هو اللي بيرحمني، صرحي ومنقذي، مجني، كل دي أدوات حربية، المجني ده أدوات حربية، والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي، حتى مع شعبه هو اللي بيخدعهم له. فإذا نحن نغلب بربنا ونسبح ونفرح ونبتهج بربنا اللي بيعلمنا في حروبنا ازاي نغلب، واللي بينقذنا من حرب الشيطان، واللي بينجينا، واللي بيعلمنا كيف نتصرف في حروب الشيطان وحروب الشر، وازاي نهرب من الشر. يوسف الصديق مثال ازاي قدر يغلب الشر اللي كان يسير عليه الشيطان من مرات فوتيفار، قدر يغلب الحقد والكراهية اللي كانت ممكن تصيبه بسبب اخواته اللي رموه في البير واللي كانوا في احقاد ناحيته، قدر يغلب ده كله، وقدر ان هو بنعمة ربنا يسلك في وصايا الله. وعشان كده قال لهم ان ايه؟ سبح ربنا ومجده، قال لهم: انت اردتم بي شر ولكن الرب اراد بي بالشر ده خير. فاذا الله هو اللي بيقودنا في موكب النصرة بتاعته. والكلام ده قاله داود، صحيح داود النبي قال ان احنا بنتعرض لمتاعب كثيرة وحروبات كثيرة، زي ما قال كان المزمور اللي بنقوله في صلاة الغروبة، الغروب نقول: مرارا كثيرة حرمون زي صباي، مرارا كثيرة قتلون زي شبابي، او في الترجمة دي: كثيرا ما ضيقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل: كثيرا ما ضيقوني منذ شبابي، لكن لم يقدروا علي. يبقى العدو والشيطان المحيط بي اللي أقوى مني مش هيقدر عليا. ليه؟ لأن هنا هو اللي بيسندني هو مين، واللي بينجيني هو رميه، واللي بيحارب عني هو مين، لأن الحرب هي للرب مش ليا أنا. فإذا علينا أن احنا نفرح، وعلينا أن احنا نشكر الله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ليه هناخد الغلبة بربنا يسوع المسيح؟ لأن المسيح اللي فينا أعظم من العالم ورئيس العالم الشيطان، وأعظم من كل قوى الشر. فعشان كده احنا ضمنين الغلبة، لما يقول خرج غالبا، ولكي يغلب هيغلب فينا احنا، فإحنا من الله، وعشان كده هنغلب، لأن اللي فينا أعظم منين؟ من العالم كله. أخيرا عايزين نقول ان كل اللي اتولد من الله من الماء والروح، يعني من المعمودية، لازم يغلب العالم بنعمة ربنا وبقوة ربنا. ليه؟ لانه هنا هو المسيح فيه، وده ايماننا، ولهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا، ايماننا بالمسيح اللي فينا وبقوته وبعظمته وبنعمته، هيغلب بينا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. يسوع هو ابن الله القادر والقدير والقوي في الحروب، واللي زي ما قلنا أنه غالب يقول كده في تمثيل القيامة: من هو ملك المجد؟ الرب القدير الغالب في الحروب، هو ملك المجد. فإذا ما يسعناش غير ان احنا نقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته وبيحقق بينا الغلبة. ولازم كمسيحيين نغلب كل يوم، نصنع مشيئته ضد قوات الشر، ونثبت في الأمانة وفي الطهارة وفي الحب وفي الوصية بتاعته، مهما قام علينا الشيطان عشان يعطلنا، لكن هنغلب بنعمته بقوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الدنيا.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

0: Aaron arrivo i sen Olim beg gonte volaron jem bencini fiam beg o gei o cane novinan
1: Amin, Kyrie
0: evon.
1: eleison, Kyrie eleison, Kyrie
0: Shlile
1: eleison.
0: flogison.
2: Ebe vos ευχέστας ιδέ.
0: Ειρηνη
1: Με το πνεύμα της.
0: Ειώ εσέιν ρομπέσον μεσίχ ηλέχον ελέζι χάτωπε τερεμίζω κοντισίν σλατάρ μου καραμίνα κάηλεν ειναι μπιένο πρόρον και σιρήνη στον ιερουμέντου τρόνο ελεμιερού. وإني أسمعتم تسمعون ولم يسمع وأما أنتم فتوب لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البطق الديسي
2: من الجنجر المقدس
1: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرنا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا

0: ten že fies ne jochen fran, em heb schon ist ten in gom kirif, so kata luka na ge evangelio to anagnosma.
1: Doxa si kireye.
2: Po بمخافة الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا
0: ايسو بنوتي وبنصوتي روبن اورو تيرين ايسو زبي خريستوس بشيري مفنوتي طان خبي او نفشا اني بيو فمنوتي بشا اني انتنيني تيرو امي
1: نقصاتي كيري
2: من مزامير ابينا داود النبي الملك الطاهر بركته على جميعنا أقسم الرب ولن يندما إنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الشيء صادق

0: مبارك والآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم.
1: إلى الأبد آمين.
0: ونزل معهم ووقف في موضع خلائين مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل صور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح، لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجائع الآن، لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباؤكم هكذا كانوا يفعلون.

0: مارن واشتم بن صوتي يربي ميرو من آغا سجين صفاف شنيت قارون أفي أواف صدمون برس في فينيري يقول شسر بترن تفعو طاقص آريس من صوتي ارتفقان النو فينان طوي مبشوي سيري يقول ناشوي سنيوتن أبو صولوس نبكش بسنا في ماسي تتفقان النو فينان يقول جيفز مر شيرين بمن ما يسوب تتري يسنجي كيف قلتن واشتم مستنتيونس
1: أبينا الذي السماوات
0: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك في الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير من المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد خم بخريستوس بن شويس
2: تسكيف الأسي منتقري يكليناتي
0: نوبيان سوكيري
2: رس خمس متفوفو آمين
1: إريني بوسي
0: يدوم نبماتي يسو
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الوحيد وكلمة الله الآب رزقاتنا كل ربطات خطيئنا كبر الله من مخلصة الذين في أفواج تلاميذ القديسين والرسل المكرمين قالوا اقبل الروح القدس ما غفرتم خطيئة وفرتم من أمسكتم عليهم أمسكة تنتهيان يا رب من كبر رسلك الأطهار نعم الذين عملوا في كهنوت في كل زمان يغفروا خطيئة ربي ويحل كل رطات الظلم نسألك ربنا عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي ودائما من حين برسل مجدك في أرضك وارزقنا رحمتك كنا أخطأنا إليك يا رب شبه علم وغير علم ثقل باركنا طهرنا حررنا حال كل شعبك بين وقوفك ومرتك
0: آمين كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ليسون آمين الليل ويكسابتري كيو كيو كيو نماتي كنين كاي كيستو سيون الصنعون العام تنوشي فونين قوية مجيو بن شويس بيريس وزموني ويرين تيتوي ماري بكناين امتكيريني ويصفتن بكلا وصديمون ونايا كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه فلوغيسون آمين اسموه مويا رويستي ميطانيا كوني يبلغون باسمه
1: بخريسوس بن نوتي
0: آمين استشوبي
1: يا ملك السلام أعطينا سلام أقر لنا سلام أقفر لنا خطينا لك الملك والقوى المجد والود أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبينا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا فأعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوى المجد
3: نبران بيوت شيرين بابن مسواب نوت نوت أمين في سمار أوت نجيف نوت بيوت بيبان دوكراتور أمين في سمار أوت نجيب ابن مسواب باركليت أمين مجدا وإكرام إكرام مجدا للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان والدار دور كلها أمين حسبنا رب مستحقين وكل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات أعطينا نجينا رب من الشر أخطيت يا أبائي حلوني أخطيت يا أخواتي سامحوني شو سنينين شو سنين تسبح الساعة الثالثة من نهار البارك نقدم المسيح ملكنا وإلهنا ونرجوني يخلنا خطايانا من 30 مزامير معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا أمين

0: زوك صوص يوسف نفاس مشارف مع لنا مريم يوحنا الانجيل بشرت من طور بركات وعلى جمال امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لو كنتم تحبنا لو كنتم تفرحون، لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني، وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا لا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. وأمر أنطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر، وكل من يأتي بثمر إنكيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل الكلام الذي كلمتكم به البت فيهم أيضا فيكم.
0: مجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح مع أبيك الصالح وروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا آمين. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القدسين ورسل المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع مني وصالح، لكن جدد في عشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله روح المستقيم، جدد في عشائي لا تطرحني قدام وجهك روح القدس لا تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روح المستقيم وحي الروح النبوة والعفو والروح القدس العدالة والسلطان القادر على كل شيء، لأنك أنت ودي أنفسنا ودي لكل إنسان آت العالم ارحمنا. يا ولد الله أنت الكرم الحق الحامل عن قود الحياة، نسألك تذكرين آية المملوءة نعمة ورسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي إلهنا مبارك ربي يا من فهمها يطرقنا لأنه إله خلاصنا. أيها ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا كل ده نسيب الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يوم مخلص واعطيتهم السلام، هلم ايضا كن معنا ومنحنا السلام وخلصنا ونجي نفوسنا. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد لله انت باب السماء افتح لنا باب الرحمه. دوسا
2: قدوس الحي الذي لا يموت.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. كري اليسون كري اليسون كري اليسون
2: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
0: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
2: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
0: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
2: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
0: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
2: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
0: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
2: كري اليسون كري اليسون كري اليسون
0: كري اليسون اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
2: قدس اسمك لا يتمنى كل فيكم مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لذنوبنا ولا تدخلنا في تجربه.
0: شوي سنينين بشوي سنينين اللي يخنا فرن في وطن بشين ابن ماي سوى بنوتي نوتا من زوك سايبا تريكا يوكا ابن ماتي كانين كا اي كا استوسيون ستونا من تسبع ستة والتسعة من نهار المبارك اقدمهما للمسيح ملك ورجوان في خطايا كثيرة زي ما تأتي لأبينا داود الملك تربك اللهم باسم خلصني. رضيت يا رب على أرضك.

الرب قد مالك لبس الجلال. سبحوا الرب تسبيحا جديدا.

0: Luxatio, Sio, Simon, Kudus, Kudus, Kudus, Aslam Shara, Tel Ingil, Amna, Kudis, Mar, Met, Tel Ingili, El Bashira, Tel Mizatar, Barakat, Targamani,
1: فلما
0: Amin.
1: أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس استخدم إليه تلاميذه فتح فعلم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزناء لأنهم يتعزون طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى الجياع العطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى للصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين لأجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم يسد طردكم وعيروكم وكلوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء لا يطرح خارجا تدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكونون سراجا مدعون تحت المكيال بل يدعون المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد الله دائما ابديا امين ليكمل قول الله بسلام تنوشتمك بخريستوس نبيوت ناغاسوس نبي ابن مس واب جاكي اكسو تيمون نينان يا من في اليوم السادس سادس سمرت على الصليب من اجل الخطيئه التي جرى عليها ابونا ادم في الفردوس ماذا الكتاب يد خطايانا المسيح لنا وخلصنا صرخت الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي وترفض طلباتي التفت لي واسمعني عشيه وباكر وقت الظهر كلامي اقوله في اسمع صوتي خلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح اللي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب أحييت الميت بموتك الذي وانسان خرجت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية مسم سمرت به انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية قرأ فتاة إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا وارث لا العذراء لأن كثيرة هي شفاعتي قوية ومقبولة عند مخلصنا يا الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلك كي ينقذنا فلتدركنا رأفتك ساعة قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: آمين
2: صلاة خلاص في وسط الأرض كلها يا أيها المسيح إلهنا عندما بسط يديك الطارتين العود الصليب فلهذا كم الأم تصرخ قال المجد لك يا رب
1: فابتريك أيك أجي من ماتي
2: نسجد لشخص غير فاسد يا صالح طالب مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
1: آمين
2: أنت هي الممتلى نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لنا من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فرضنا استحققنا الحياة الأبدية نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي
3: قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي ولد معاذ ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قام وتصعد السماوات ارحمنا المجد الاب والابن والروح القدس الان يعني كله واندر امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا يا رب افتقد مرضى شعبك الشفي من اجل اسمك القدوس هبنا واخذنا زينا يا رب يا رب يا رب يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا الذي يخطى يا رب عنا واخذ البطن اليك لان لك المجد ولذا تقديم ثلاثة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
4: وجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
3: يتقدس اسمك
4: ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا المذنبين الينا. لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام عليك نسالك القديس المثلى مجد العذراء كل حين ولد الله. ام المسيح السادس صلواتنا للحبيب ليغفر لنا خطايانا.
3: أنا من الذي ولد أنا مثلا أسأل رب عنا الأسنى رحمة ما فصل ما فرن خطايانا هيئة العذراء مريم وأتلها قديش من جسم بشري يشفع فينا من مسيح لزوتي لك أنا وأفراق خطايانا أسلام لك هيئة العذراء مكة لغاية سنة فاق سنة وأتمنى نسألك أتكوين أشفعنا من أمام وبنى صمتي
4: زوك صلى الله عليه وسلم فصل مشارك معلنا مريل والإنجيل البشير والمزطور بركات على جمعنا أمين.
5: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوا معه ودخلوا على انفراد إلى موضع خلان لمدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تابعوا فكبروا مخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم، وكان النهار قد بدأ يميل. فتقدم إلي الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات و2 سمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 كفة مملوءة.
6: والمجد لله دائما أبدين أمين. نزول لك مسألة ما بك الصالح وروح القدس لأنك تأتي وخلصتنا. يا من ذاق الموت من جسد وقت ساعة سامنك لنا نحن الخطاة، أمد حواسنا جسمنية ومسائلنا ونجنا في اليد. نتوسلي قدامك يا ربك قولا فهمني، تدخل تلبط إلى حضرتك كلمتك حيني. يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما أولك طال الصليب وقت ساعة تسعة وديت الاسم مصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني وصالح ولا ترزني على الضال، بل قدس نفسي ودي فهمي وغني شريكا نعمة أسرارك المحيية لكي ما زوجت من احساناتك وقدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا الى باك افضل من كل شيء. ومسيحنا انا ونجنا يا من ولدت من البتول من اجلنا واحتملت الصلبه يا صالح وقتلت الموت بموتك وظهرت كيامه بكيامتك، لا تعرض يا الله انا الذين قبلتهم بيديك، ازر محبتك للبشر يا صالح اجمل من ولدتك شفاعه من اجلنا، نجي مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا للدار، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسه.
3: امين.
7: لما ابصر اللص رئيس الحياه على صليب معلق قال لولا ان المصلوب معنا الى متجسد ما كانت الشمس اغفى الشعاع ولا الارض ما جت مرتعده، لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرنا يا رب متى جيت في ملكوتك. يا من قبل الي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا اليك ايها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جيت في ملكوتك.
3: لما
7: نظرت الوالده الحمل والرائم مخلص العالم على الصليب معلقا قالت واباك يا ام العالم فافرح لقبول الخلاص، واما احشائي تلتهب عند نظري لصلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني والهي.
3: نعظمك يوم نور حقيقي ونوجدك يا ترى اسرار القديسه ويت الله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص وسنا المجد لك يا سيدنا ومك المسيح فخر رسلك لي شهداء اهل الزقين سبعتك انا سفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لا تعن الناس كلها نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه قد نؤمن بالان واحد الله اله ابدا كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى انه رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهون نور من نور الى حق من حق مولود غير مخلوق مساوي ولا فجار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجل انا البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وهي مريم العذراء وتأنس ولب عنا الاذى بالرسول بني تعلم قبر وقام من الاموات في اليوم الثالث كان قد صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي واذن يهدي في مجده ليهدي الاحياء والاموات الذي ليس المكين قضاء نعم نوم بروح القدس الرب المهم اسم الاب نزل كل عام مجده مع الاب ولب الناطق لهم بها وكنيسه واحده مقدسه جميع الرسليه ونعترف معهم دي واحد مغفره الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.
4: لك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما متى مجدك ارحمنا يا الله إلى عبادك كل أيها الصالح القدوس ارحمنا يا ربي يا إخوان لأنه وليس المعنى في شأن دقات هل وقر صلانا يا الله صلاتنا على بلاتنا صلاتنا خفية والظاهرة يا رب اغفر هنا من أجل اسمك القدوس الذي دعانا لك رحمتك يا رب ورس خطايانا.

إن كاثوليكيين أبوسطوليكيين كليسيين تفنوتي أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطي

Amin.

صحيح نشكرك على كل حال ونجدك كل حال في كل حال. سترتنا وعنتنا وحصنا وقلتنا ليك واشفقت علينا وعضدتنا

ويسمع نعيننا واكبر صلاة وطلبات قديسي منهم بصالحنا في كل حين ويجعلنا مستحقين ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لما

وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن وضعك المقدس هذا نيزة اصنان ابن متر نوبر انساني مونان جنسك بكتك برشيشينة يهوم يجني هوب نمت شالي نمجنتك ومترسنتي

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعه فيه فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس لهنا الآب والابن والروح القدس. فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسلية من أفواه الاثني عشر رسول فمن ناظر الله إنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطيرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسكوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس من أفواه 318 مجتمعين بنيقيا 150 مدينة قسطنطين 200 بأفسس. فم رئيس كهنتنا البابا المعظم البابا الأنبا تودوس الثاني. فم حقارتي فإنها مملوء مجد اسمك القدوس يا الآب والابن والروح القدس الآن كل الضهر كلها أمين.

البولس فصم رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، بركات علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري، الاضطهادات والألام التي أصابتني في أنطاكيا وإيكونية ولسترة. جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشارب الأكثر ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا من من تعلمت. إنك منذ الطفولة لي تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب المحى بها من الله نافعا للتعليم والتوبيخ وللتقويم والتأديب الذي فيها البر، لكي يكون الرجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ عز، انطهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم.

0: أسرع أن تأتي إلي عاجلاً، لأن ديماز قد تركني وأحب إذا أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطية، ولوكا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نفع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند قربس احضرها متى جئت، مع كتب أيضا، ولا سيما الركوك. إسكندر الحداد فعل به سرورا كثيرا ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قوم أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني. لا يحسب عليهم، ولكن الرب يقف معي ويقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم. فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني ملكوت السماوي. هذا الذي له المجد إلى ظهر الدور، آمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفورس، وأرستوس بقى في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا، بادر أن تأجي قبل الشتاء. يقرأك السلام. أف بولس وبيديس ولينوس وكلوديا وجميع الإخوة الرب. الإخوة الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم، آمين. نعمة الله الآية فتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، آمين.
1: كاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركة على جميعنا، آمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. اروا رعاية الله التي بينكم وتعهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعاية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة المتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموا راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد للأبد، آمين. بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة، واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل، ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في العالم، الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يصنع إرادة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا يا آبائي وإخوتي آمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا في كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا ذاهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وسقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، وأنتم جميعا الذين أمرت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر عن أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم وجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه وبذاته، لأني أعلم أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفتر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمتي القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع القديسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتري. وأنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدين في كل شيء. أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعدد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدسة. آمين.
1: بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. اليوم 28 من شهر بشنس المبارك احسن الله انقضاؤه اعادوا علينا وعليكم وانتم في هدوء واطمئنان مغفوري خطايا وزلات من قبل مراحم الرب يا ابائي واخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 119 للشهداء سنه 403 ميلاديه وصل جسد القديس ايبيفانيوس الى جزيره قبرص، وذلك انه لما كان جسد القديس عائدا من مدينه قسطنطينية في مركب، وصلت المركب في اليوم 28 من شهر بشنس، فخرج الكهنة والشعب بالصلبان والأناجيل والشموع والبخور وحملوا الجسد الطاهر وهم يرتلون إلى أن وضعوه في الكنيسة. ولما شرع الكهنة في حفر قبر له في الكنيسة تعرض لهم شماسان كان القديس قد منعهما لسوء سيرتهما، فبقى الجسد وسط الكنيسة 4 أيام لم يتغير منظره ولا خرجت منه رائحة، بل كان كأنه نائم. فنهض شماس القديس وتقدم من الجسد قائلا: أنا عالم بدلتك أمام الله وأنك تقدر على دفع المعاندي الأشرار. ثم تناول الفأس بيده وضرب بها الأرض، وإذ بالشماسين المعارضين قد سقط على وجههما مخشيا عليهما فحملوهما إلى بيتهما ومات في ثالث يوم. أما جسد القديس فقد طيبه الكهنة بأطياب غالية ولفوه بلفاف ثمينة وضعوه في تابوت من رخام داخل الكنيسة، وقد ظهرت منه آيات كثيرة. بركة صلواته فلتكن معنا لربنا المجد دائما أبديا أمين.
2: Θεός Αγίος Εσύ

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين سلطان المكرمين قائلا إن أنبيائنا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطب لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسي
1: المقدس
2: يا رب ارحم.
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى. اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
2: أك أمون تجي جنوينا إنهري خم بكسوت شني أكش ميتيني أك شبت ركن مومون أنك زي وأغصني بيئتهم افنوتي ايكو اطاهل بسخيني ايه بشويس اسري في

0: بمخافة أمام الله وأنصت لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميعنا.
1: Ben choi so open nuti open so tiro open uru tire ni sos be Christos epshire mefnuti et onch bi u udam sha ini bi u fabnuti be sha ini enteni ne tiro.

داود النبي والملك، بركات على جميعنا. أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك هديتني، وبالمجد قبلتني، وأنا خير لي الالتصاق بالله، وأن أجعل للرب اتكالي لأخبر بكل تسبيحك في أبواب ابنة صهيون.

الرب. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد

الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر. فذاك سارق ولص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها، والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع. وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا وباب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين ودهر الدهرين امين. الانجيل اللي اتقرا علينا النهارده من انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير الاصحاح العاشر من ايه 1 لايه 16. وطبعا كلنا عارفين انجيل الراعي الصالح اللي بيتكرر كتير على ما سمعنا خلال السنه اثناء نياحه البطارقه او الناس اللي ليهم تاثير في الخدمه أو حفاظ على الرعية من الذئاب الخاطفة. وعشان كده بيتكرر علينا الإصحاح ده من الكتاب المقدس وبيعرفنا أن هناك راع صالح يرعى كل الشعب وكل الخليقة بعين عنايته وبيحفظها إلى اليوم الذي فيه سيعطي كل واحد بحسب أعماله. فاللي تمسك برعايته هيكون في أحضانه واللي بعد عن رعايته هيكون من نصيب الشيطان. وعشان كده رب المجد يسوع المسيح قال لنا أنا هو باب الخراف. وكلمة الباب بتعني الأمان، لأن أما كل واحد بيدخل بيته ويقفل بابه عشان يشعر بالإيه؟ بالأمان. هنا دخول الكنيسة ودخول السماء، دخول الكنيسة ودخول السماء عن طريق باب واحد هو الإيمان بشخص رب المجد يسوع، عشان هو الوحيد اللي ممكن إن هو يخلصنا ويجعل لينا مكان في السماء. اللي بيظن إن هناك طريق آخر للسماء غير يسوع المسيح هو مخدوع، لأن هيمكس عليه غضب الله. اللي مش هيؤمن بابن الله سيمكس عليه غضب الله. المسيح لما جه افتدى الإنسان وصنع خلاصا عظيما، ولكن لا يستطيع أن يستفيد من هذا الخلاص إلا من آمن باسم الرب يسوع واعتمد على اسمه. وعشان كده يعرفنا الكتاب المقدس يقول لنا من آمن وإيه واعتمد يخلص. يبقى هنا أول حاجة تهمنا وأول باب ندخل به إلى الخلاص وإلى مغفرة الخطايا هو رب المجد يسوع، لأن ليس بأحد غيره الخلاص. خليكم حافظينها دي، ليس أحد بغيره إيه؟ الخلاص. يعني مش ممكن حد يخلص لو عنده أي إيمان تاني، لا، ما فيش خلاص غير برب المجد يسوع اللي هو هيكون هو الوحيد اللي بيكون لينا طريق كرسه لينا للسماء. والطريق اللي كرسه بالدم، لأن كانت السماء مقفولة قدام كل الناس بسبب الخطية. كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية، واللي يعيش في العبودية ملوش مكان في البيت إلى الأبد. لكن اللي يعمل البر وما فيش إنسان بار، ليس ولا واحد، لأن الجميع عملوا إيه؟ زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. طب إيه اللي يرجعهم للمجد مرة تانية؟ محتاجين الخلاص. مين اللي يقدر يخلص؟ هو المخلص المسيح الإله. وعشان كده حتى من ميلاد المسيح كانت البشرة عبارة عن إيه؟ يقول ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. ولد لكم مخلص هو المسيح الرب، يضع اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. وعشان كده الكنيسة في تسبيحتها دايما تقول كده يا رب يسوع المسيح مخلص الإيه؟ الصالح. دايما نبص بعينينا الرب المجد يسوع ونقول له انت مخلصنا الصالح، انت ليس باحد غيرك الخلاص. تاني حاجة عملها لنا المسيح اما خلصنا من خطايانا، احنا كنا في اسر وعبودية مين؟ ابليس. لان كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية. طب مين اللي يقدر يفدينا من هذه العبودية ويدفع ويقطع سك الخطايا المكتوب علينا؟ عارفين زي ما يجي كل واحد يعمل خطية الشيطان يخليه يمضي ان هو ايه عمل الخطية في الوقت، اخذ الكلمة دي من لسان الشيطان وحطها على لسانه، يبقى الشيطان لسانه ده بقى عبد للشيطان. بص بعينه دي على الشر اللي عمله الشيطان، يبقى عينه دي مستعبدة للشيطان. ويفضل الشيطان يستعبد جزء في جزء للإنسان لحد ما يبقى كله ظلمة. لكن أولاد المسيح أولاد نور وأولاد حرية، وعشان كده يجي يدلنا الحرية ويفدينا من العبودية. يفدينا من العبودية يعني خلصنا من أسر الشيطان، وبعدين يخلينا في حرية مجد أولاد الله.
طب يقدر حد يتحرر من غير المسيح؟ يقول لك لا، إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. طب اللي ما جاش ناحية الابن وما أمنش بيه وما لزقش فيه وما تمسكش بالخلاص اللي المسيح عمله، ما يكونش ليه الخلاص. وعشان كده مهم إن إحنا نثبت في الحرية دي. يعني إيه الواحد يثبت في الحرية؟ يعني بعد ما المسيح قدم لنا هذا الفداء العظيم وادانا الحرية، ما نروحش إحنا بنفسنا تاني للخطية ونستعبد نفسنا ليه. زي ما يكون واحد ربنا خلصه من أسد وحش بيجري وراه، يروح تاني ويحاول يشوفه أو يقرب ليه أو يحاول يتصور معاه؟ لا خلاص، ما ينفعش مرة تانية. إن إحنا بعد ما افتدينا من الشر العظيم وافتدينا بهذا الفداء العظيم، إن إحنا نرجع ونستعبد نفسنا تانية للحاجات اللي فيها شر مرة تانية. حاجة تانية اللي بيخلي الإنسان يروح ناحية العبودية هو الجوع. الإنسان عنده بئر من الرغبات. في البداية ما كانش الإنسان جعان، كان شبعان، وعشان كده ما سمعناش إن حواء كانت جعانة فراحت تدور في أشجار الجنة على حاجة تاكل منها. ولكن اللي فتح عينيها على الشر كونها اتكلمت مع الإيه؟ مع الحية. فبتقول لقت إن الشجرة بهجة للعيون، شهية للنظر، شهية للأكل، يعني بصت لها بالعين مختلفة. وعشان كده أما دخل الشر عن طريق عينين المرأة وعن طريق أذنها وعن طريق شهوتها، ابتدى يجوز الخطية للعالم كله. طبعا نادت زوجها وزوجها أكل معاها واشتركوا في الشر، وعشان كده كانت أجرة الخطية هي الموت. طب الجوع اللي عند الإنسان ده، عنده جوع ناحية السبب، الغرائز اللي موجودة فيه. الغرائز دي اللي هي الحاجات الجسدية، الحاجات الأيدية، الاحتياجات الطبيعية، وعنده احتياجات تانية نفسية، وعنده احتياجات تانية روحية. مين يقدر يشبع الكلام ده كله؟ مفيش غير شخص رب المجد يسوع. الشيطان سهل جدا يحط قدامنا إغراءات، ولكن للإشباعات آني الجسد ولا الروح؟ يشبعنا جسديا. وما يجي يشبع الإنسان جسديا من أي غريزة، يقول له، يشاور عليها المسيح كده، يقول له خلي بالك إن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. وعشان كده كل واحد بيجري ورا غريزته تبص تلاقيها دايما بيلهث وراها، لكن إلى غير شبع، لأن ما فيش حاجة تقدر تشبع الإنسان غير إيد ربنا. طيب أما يخش بقى من باب الشبع للمسيح يخش إزاي؟ يقول لك لا، ده في مراعن خضر وإلى مياه الراحة يردني. يخليك شبعان وتخلي نفسك راية. يعني إيه؟ يعني ما بقيتش نفسك مشتهية تاني. يقولك لأنه ملأ نفسا جائعة خبزا، بس مش أي خبز بقى. إيه الخبز اللي يخش للنفس؟ عارفين الخبز اللي يخش للجسد، لكن إيه الخبز اللي يخش للنفس؟ الشبع الروحي اللي ربنا بيغذي به الإنسان. أما يجي يقول له كده وجدت كلامك الإيه؟ شهد فأكلته، تبص تلاقيه أصبح شبع للإنسان وأصبح حصن للإنسان. إيه كمان؟ بيقول كده إن دخل بي أحد يدخل ويخرج ويجد إيه؟ مرعى. يعني هو دلوقتي حر يدخل ويخرج، لكن هيجد أما يدخل هيجد إيه؟ مرعى. وكل واحد فينا بيجي للكنيسة بيجد هذه الرعاية، يجد الرعاية من الآباء ويجد الرعاية من الخدام، غير كده يجد الرعاية من رب المجد نفسه اللي بيقدم نفسه مكسور على المذبح لأجل شبع الجميع. وبيقول كده هلموا أيها العطاش، تعالوا اشربوا، تعالوا اللي معهوش فضة تعالى اشتري من غير فضة. لماذا تدفعون فضتكم إلى غير شبع؟ يعني احنا عمالين نجري في الدنيا، لكن الدنيا مش ممكن تشبعنا. لكن اللي يجي للمسيح يجي الباب الشبع، فيدخل منه ويجد مرعى ويشبع باستمرار. وعشان كده نقول له كده هيأت قدامي مائدة تجاه ايه؟ مضايقية. ما يقدرش حد يضايقك بقى، ما يقدرش حد من اللي خلصك منهم يجي ناحيتك، ما يقدرش الشيطان يتعبك مرة ثانية إذا كنت متمسك بالقوة اللي ادهالك المسيح، إذا كنت متمسك بالحرية اللي ادهالك المسيح، إذا كنت شبعان بالمسيح
مش ممكن حاجة تانية تقدر تغلبك. حاجة تانية مهمة هي باب الأمان. اللي بيدخل بيته بيقفل بابه ويتأكد كده إن بابه مقفول، يشعر دايماً إن هو في إيه؟ في أمان. ومحدش بيجيله ببساطة كده لو عارف إن البيبان بتاعت بيته سهل لفتحها، ما يجيلوش نوم بالراحة. وافتكروا كلكم ساعة أيام الثورة أما كانت تيجي الناس أشرار يلفوا في البلد، فيقولك إلحق كل واحد ينزل يحمي إيه؟ بيته. يبقى هنا الباب بيرمز للأمان. وعشان كده حتة باب الأمان يقولك كده ما تخافش، ده إن سرت في وادي ظل الموت فأنا معك. يعمل إيه بقى عشان راعي؟ يقول لك عصاك وعكازك هما ايه؟ يعزياني. العصايا دي دايما نفتكر بها ايه؟ الصليب اللي بيرهب بيها عدو الخير، يبعد عدو الخير عنكم ويبعد الاشرار عنكم. مجرد رشمه صليب واحد ده ما يقدرش يقف قدامها كل حيل الشياطين. كلكم فاكرين اللي حصل مع ماري جرجس، مجرد ان هو رشم الصليب على السم ما قدرش عليه. وعشان كده اللي يتمسك بعلامة الصليب ويحب الصليب هو ليه باب للأمان. تبص تلاقيه دايما عايش في أمان بسبب إن هو متمسك بصليب ربنا يسوع المسيح. عصاك وعكازك. طب إيه العكاز بقى؟ كلمة ربنا اللي بتيجي تسند الواحد في وقت الضعف، يحس إن هو لوحده وإن هو مش تعبان، ويقول له لا ما تخافش أنا معكم إيه؟ كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يجي يحس إن هو وحيد ويتيم، يقول له لا أترككم يتامى. يجي يشعر بضعفه يقول له ما تخافش ستعود بقوة أعظم، ده قوتي في الضعف إيه؟ تكمل. يبقى هنا أصبح هو باب الأمان بتاعنا. آخر باب مهم خالص هو باب الفرح، لأن واضح إن أفراح الدنيا أو السعادة اللي بناخدها من الدنيا مؤقتة جدا، وأي حاجة ممكن تأثر عليها. تبص تلاقي الواحد يقول لك حتى في ناس تقول بالأمثال الشعب كتير كده، جات الحزينة تفرح ما لقتلاش مطرح. يعني إيه؟ يعني بسبب إن أحزان كتيرة بتيجي ورا بعضها، تبص تلاقي حتى لما الواحد يجي يبتدي يفرح بحاجة تيجي حاجة تانية تنغص منه أسباب الفرح ده. طب هو النهاردة إحنا بيسيبنا نعتمد على الفرح اللي في الأرض؟ بيسيبنا ناكل من الأرض؟ لا، ده أنت أكلك من السماء وفرحتك كمان هتكون في السماء. وعشان كده بيقول لك أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. طب أما إحنا إيه الأحزان اللي ممكن نعيش؟ لا، يقول لك لا إحنا كحزانة ولكننا دائما فرحون. فرحان لأني اتفتح لي باب الخلاص، فرحان لأن اتفتح لي باب الحرية، فرحان لأن اتفتح لي باب الأمان، فرحان لأن اتفتح لي باب الشبع. وعشان كده ما الإنسان بيكون في أمان وشبعان دايما قلبه هيكون إيه؟ فرحان. لو لقيت قلبك مش فرحان فكر نفسك بالحتة دي، هو أنا إيه اللي مش مشبعني أو إيه اللي مهددني؟ وجود الخطية بيهدد الإنسان، عدم التمسك باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح يهدد الأمان. وجود رغبات أرضية كتيرة وشهوات أرضية كتيرة تخلي الإنسان لا يشعر بالفرح، ولكن اللي يشعر الإنسان بالفرح ثقته في أن مسيح الخلاص فتح لك الباب، أن مسيح الأمان فتح لك الباب، أن مسيح الشبع فتح لك الباب، وأنت الآن تتميتع بحرية مجد أولاد الله، تدخل وتخرج وتجد مرعى ويكون لك في الآخر نصيب في السماء. يا بخت الإنسان اللي يتمسك بالراعي الصالح ويطلب منه أن يفضل يجعل قدامه دايما بابا مفتوحا، زي ما قال في سفر الرؤيا كده قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن المسيح وحده الذي له مفتاح داود الذي يغلق ولا أحد يفتح ويفتح ولا أحد يغلق. ربنا يجعل لنا باب مفتوح في السماء، وباب مفتوح للتوبة، وباب مفتوح للخلاص، وباب مفتوح للشبع، وباب مفتوح للحرية، حتى نتمتع بالحياة الأبدية لإلهنا كل مجد وكرم الآن والأبد.

0: To bheme choiseri egon ona choisen ioten apostolos nimipsipienten imas itis entefkanen novin anevol.
1: Jefes maron jeviot nepshirin embem nemma eson web. Titereias en jinke volten washtem mosten tiones.
2: En sofias e broschomin kirieleison chen omesmi.
1: Del haqiqatin omin bilan wahid. Allah ilab, dabid al kul, khaliq sama wal ard. Ma yira ma la yira. Nu'min brab wahid. Yeswa al masih, ibn Allah al wahid. Al maulud min al ab, qabla kul al dur. Nur min nur. إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلي بعضنا الهدي بالأصل البنطقي تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأذن يأتي في مجده الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيم باسم الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جميع الرسليه ونعترف معموديه واحده من فرد القضايا

الغير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام وفي الناس

0: دمك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السماية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا

مستحق وعادل مستحق وعادل لنا حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح هذا الذي خلقت الكل بما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات

الذي يقف حولك شيروبيم تلاؤون عيونان وسيرافيم ذو ستة أجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت قائل

قدوس قدوس قدوس بالحقيقات أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا قائدا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي

علمنا طرق الخلاص، وانعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا اطهارا بروحك القدوس. هذا الذي احب خاصته الذين في العالم، واسلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا، نزل الى الجحيم.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورأس ما يوم للمجاذاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

0: مستحقين كلنا سيدنا نتناول المقدسات طهارة الأنفس نواك سيدنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلامك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية الأرثوذكس

0: زيلتك طلعت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظه بسلامه وكل الأصكي فرسوسين الذين فيها. وأولا أذكر بابنا الطباع المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا المعظم بطرس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى اسكندرية وسائر أساقفة.

0: الذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة روان قطعك بسلام اذكروا رب القمامسة وكسوس الأرزوسين والشمامسة
1: صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرات ابائنا الارثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر.

0: واسأل كنينا في أبي من الله تفضل يا رب وبيت السماء وثمرات الأرض بهذه السنة باركها.
1: سبحان أوان السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل المسكونة لكي يباركنا المسيح إلهنا ويكملها سلمها.

0: كنعمتك. فرح وجه الأرض يروح حرثها ولتكسر أسمارها. أعداء للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عن الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذا يكوننا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم. أعطيهم كلهم من أجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

يا رب وامر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البات ابانا الاطهار والسلبه والانبياء والرسل المبشرين والانجيلين والشهداء والمعترفين وكل ارواح الصديقين الذين كاملين

أسماء أبائنا البطارق القديسين الذين رقدوا، الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.

وها أولى وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح نفوس عبيدك المتقلين ويليام جاد ميلاد نعناع ديفيد ملاك عايدة لبيب متى أميل أوريا بنيامين سوريا جرجس وجميع نفوس الراقدين التي وضعت على المذبح في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي يهرب من الحزن والكآبة.

لكي وبيدك ما هو أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره الإلهية الغير المائتة.

وإذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم البنتكوستي وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية.

باسمك القدوس جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب

ورسل المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم وعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشياء والآيات والعجائب وبشرونا باسم القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك

0: أن نصرحنا وأبيك القدوس الذي سوت ونقول يا أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا يدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.

ومن ومن ومن واعترف النفس الأخير أن هذا هو الجسد الواحد الذي ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيداتنا ملكاتنا كلنا وليت الله القديسة الطاهرة ماريا جعله أحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بلاط سنبوتي أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن اللاهوت لم يفارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا

وبالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليل يا صلوا.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات وأجلسنا في السماويات. الإنسان المسيحي المفروض يبقى فرحان كل حين، زي ما قلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. أسباب الفرح اللي هنتكلم عليها، السبب اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو فرح بالحياة الجديدة. ده السبب الثالث. الحياة الجديدة فيها حياة جديدة، القيامة فيها حياة جديدة. يعني إيه جديد؟ ده اللي هنناقشه. دايما القديم يحزن لكن الجديد يفرح. لو جينا نعرف ليه القديم يحزن، لأن القديم ماشي خلاص، هيدوب، هينتهي، هيفنى، لكن الجديد هو هيدوم وهيقعد. فالقديم يقول لنا كتاب المقدس عن القديم، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق ده بقى الإيه القديم، وشاخ فهو قريب من الاضمحلال، هينتهي. ده القديم، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يبقى القديم يحزن لأن في خوف عليه إنه قريب من الموت، لكن الجديد ده حياة جديدة. عشان كده المسيح بيطمننا ان في السماء سماء جديدة، والارض ارض جديدة فوق في الابدية، وان احنا فوق في السماء نتعلم ترنيمة جديدة وتسبيح جديد، كل جديد ما بيشيخش، يفضل له رونقه وجماله وحياته لانها حياة ابدية. فاحنا مع المسيح مات انساننا العتيق، العتيق ده الفاسد، اللي فسد بالخطايا، وقمنا بالمعمودية إنسان جديد. وده اللي بيقول لنا عليه معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الأصحاح السادس، يقول فدفنا معه بالمعمودية للموت. يعني خلاص القديم مات، خلاص متنا معاه، ده الإنسان القديم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات، المسيح قام إزاي من الأموات؟ بمجد عظيم، القيامة مجد، فالمسيح قام بمجد وفرحة عظيمة جدا. فقام المسيح بمجد، هكذا نحن أيضا لما نقوم نطلع من المعمودية بحياة جديدة، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة. يبقى إذن المسيح يحيي حياة جديدة غير حياة أهل العالم، من نوع تاني، فيها أفراح لها معنى، حياة تدوم. هنا مش بنتكلم على الجسد، لأن إن كان الجسد، جسد الإنسان عموما مسيحي أو غير مسيحي، بيضعف ويشيخ، لكن الروح بتاعته زي ما بيقول الكتاب المقدس يجدد مثل النسر إيه شبابك. يقول لنا كده أني إن كان أحد في المسيح، يعني لو كان حد تبع المسيح نزل المعمودية وقام معاه من المعمودية، فهو خليقة جديدة، خلق خليقة جديدة، إنسان جديد، إنسان يقدر يعين ملكوت السماوات. الأشياء العتيقة قد مضت، الخطايا والإنسان الأناني والشهواني والوحش مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، المسيح إداني حياة جديدة. فالإنسان القديم اللي بيحزن وحزين وخايف وقلقان ومفهوش سلام ودايما في أتعاب وأوجاع لأنه في خطية وفي فساد وفي هلاك، ده انتهت لأنه المسيح اداني حياة جديدة، وزل كل قد صار جديدة. ويقول لنا إن احنا لبسنا الجديد. إيه الجديد ده؟ الجديد ده حياة المسيح اللي اداهاني، ده الثوب الجميل اللي لبسته، حياة المسيح ولبسته من جديد. الجديد ده يقول لنا يتجدد للمعرفة، يعني بمعرفتنا للمسيح كل ما بنعرفه أكتر ونحبه أكتر ونصلي ونقرب والكتاب المقدس يبقى جوانا بآياته ونتناول، يتجدد للمعرفة، يتجدد، يبقى أجدد وأجدد وأجدد، يبقى في حياة أبدية حسب صورة خالقه، ننمو حسب صورة خالقه، لأن الخالق
لا نهائي في قداسته وطهارته. عشان كده احنا قدامنا امتداد عظيم، ان احنا كل ماذا كل ما نتقدس ونتجدد في المسيح، ونفرح اكتر كل ما نتجدد وكلنا الحياة الابدية. بعد كده يقول لنا بس بشرط، خلي بالكم لازم تخلعوا التصرف او الانسان العتيق، التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. رغم اننا خدنا حياة جديدة، لكن مازال القديم بيحارب ويعاكس فينا، مازال الجسد ممكن يشتهي وممكن يعمل حاجات وحشة لو سبناه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اقنع جسدي واستعبده، ما سيبوش. عشان كده كل شوية انا بخلع من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات والغرور، شهوات الغرور والكبرياء. يعني لو جالي فكر حقد اخلعه وارفضه وانكره على نفسي، لو جالي فكر الشهوة زي يوسف الصديق لما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب أرفضه، لو جالي أي فكر وحش أنانية أو ذات أرفضه، يبقى أخلع من جهة التصرف السابق اللي قبل كده الإنسان الفاسد العتيق بحسب شهوات الغرور، واتجدد. أتجدد بإيه؟ بروح ذهني، روح الجوايا اللي بيعمل في ذهني وقلبي، روح القدس اللي اتقال عنه الذي أقام يسوع من الأموات يقيمنا كمان، لأن هذا الروح اللي الثمر بتاعه جميل، المحبة والفرح والسلام والصلاح والإيمان والقداسة والوداعة واللطف. ألبس يقول وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر. الإنسان ده بر وقداسة الحق، يبقى هو ده المطلوب، البر اللي هو القداسة والأعمال الصالحة بتاعت الله اللي بيعملها فيا، أبقى إنسان أعيش في هذا البر وقداسة الحق والقداسة والحق. يبقى كده الإنسان المسيحي يخلع الفاسد ويلبس الجديد، وكده يبقى فرحان فعلا، ما يبقاش حزين زي قايين اللي قتل أخوه كان حزين وخايف. طب قول لنا مثال كده يا معلمنا بولس الرسول عن العتيق والجديد عشان نفهم الفرق بين ده وده. في رسالته لأهل أفسس أصحاح 4 يقول لنا بقى عن مثال على العتيق، فقول لنا العتيق زي الإنسان اللي كان بيسرق قبل كده وكان أناني وعايز ياخد حق غير ويعتدي على غيره، ده العتيق الفاسد. فيقول لا يسرق السارق فيما بعد، أمال يعمل إيه؟ بل بالحل يتعب ويعمل ويشقى عاملا الصالح بيده. ليه؟ ليكون له أن يعطي من له احتياج. مش عشان بس إنه هو بطل خطيئة، لا، ده عايز يمتد للقداسة والطهارة والخدمة والحب، فيتعب ويعمل بإيديه عشان يدي الملوشي اللي ما عندوش واللي له احتياج. أديت الإيه؟ الإنسان الإيه؟ الجديد، ده الإنسان الجديد. ويقول لنا أيضا على جميع هذه البس المحبة، دي صفة الإنسان الجديد، والمحبة دي تجلب فرح، التي هي رباط الكمال، تربطنا ببعض وتخلينا في كمال. ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، يبقى في سلام بيننا وبين الناس. سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، دعينا لله، احنا دعينا عشان نبقى جسد واحد ونحب بعضنا، وهنا هو ده الإنسان الجديد الفاخر. وكونوا شاكرين، في شكر ورضا وفرح وسرور، ده الإنسان الجديد والفرح اللي ناتج عن هذه الحياة الجديدة. ليه ده كله؟ لأن احنا عايشين في ملكوت جديد، ملكوت الله. ملكوت الله بقى ما بقاش الاكل والشرب ولا النظام اللي كان اليهود ياكلوا اكل معين ويشربوا شرب معين، لا، ده ملكوت السماء والحياه الجديده. يقول ايه؟ بل هو، يعني ملكوت الله ده، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى كده دي الحياه الجديده، بر وسلام. بر يعني اعيش في بر، مش في في في مش في في في بعد عننا في شر ولا في نجاسه ولا حاجه زي كده. بر الانسان يعيش في بر المسيح وقداسه المسيح، ولو وقع في خطيه يقوم تاني بسرعه المسيح يطهره ويقدسه ويعيش في البر من تاني. وسلام، سلام في قلبه، وفرح،
كل ده بالروح القدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش الحياة الجديدة ونفرح بهذه الحياة الجديدة بالأفراح الجميلة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: الزكسولوجية العيد القيامة المجيد.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جداً، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطايا خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمة، في كل علم، في كل معرفة، في اعلانات روحية عظيمة جدا، في مواهب وفضائل زي المحبة والثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهادة بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهادة المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من غير من خلال حياتنا المقدسة الطاهرة. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده إن إحنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه إن أعجب اسمك على الأرض، إنك إدانا المجد كله يا رب. ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، إنك ارتفعت أعظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأتوا سبحا، تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع، كل ما ماشي معاك اشبع. بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم إلى الأبد. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لأنه فعلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا وإدانا كل شيء، حتى أغنانا ومبقناش في حاجة، لكن بقالنا الكفاف، إن احنا مكتفيين. كلمة الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قلولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجوع.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات وأجلسنا في السماويات. الإنسان المسيحي المفروض يبقى فرحان كل حين، زي ما قلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. أسباب الفرح اللي هنتكلم عليها، السبب اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو فرح بالحياة الجديدة. ده السبب الثالث. الحياة الجديدة فيها حياة جديدة، القيامة فيها حياة جديدة. يعني إيه جديد؟ ده اللي هنناقشه. دايما القديم يحزن لكن الجديد يفرح. لو جينا نعرف ليه القديم يحزن، لأن القديم ماشي خلاص، هيدوب، هينتهي، هيفنى، لكن الجديد هو هيدوم وهيقعد. فالقديم يقول لنا كتاب المقدس عن القديم، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق ده بقى الإيه القديم، وشاخ فهو قريب من الاضمحلال، هينتهي. ده القديم، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يبقى القديم يحزن لأن في خوف عليه إنه قريب من الموت، لكن الجديد ده حياة جديدة. عشان كده المسيح بيطمننا ان في السماء سماء جديدة، والارض ارض جديدة فوق في الابدية، وان احنا فوق في السماء نتعلم ترنيمة جديدة وتسبيح جديد، كل جديد ما بيشيخش، يفضل له رونقه وجماله وحياته لانها حياة ابدية. فاحنا مع المسيح مات انساننا العتيق، العتيق ده الفاسد، اللي فسد بالخطايا، وقمنا بالمعمودية إنسان جديد. وده اللي بيقول لنا عليه معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الأصحاح السادس، يقول فدفننا معه بالمعمودية للموت. يعني خلاص القديم مات، خلاص متنا معاه، ده الإنسان القديم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات، المسيح قام إزاي من الأموات؟ بمجد عظيم، القيامة مجد، فالمسيح قام بمجد وفرحة عظيمة جدا. فقام المسيح بمجد، هكذا نحن أيضا لما نقوم نطلع من المعمودية بحياة جديدة، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة. يبقى إذن المسيح يحيى حياة جديدة غير حياة أهل العالم، من نوع تاني، فيها أفراح لها معنى، حياة تدوم. هنا مش بنتكلم على الجسد، لأن إن كان الجسد جسد الإنسان عموما مسيحي أو غير مسيحي بيضعف ويشيخ، لكن الروح بتاعته زي ما بيقول الكتاب المقدس يجدد مثل النسر إيه شبابك. يقول لنا كده أني إن كان أحد في المسيح، يعني لو كان حد تبع المسيح نزل معمودية وقام معاه من المعمودية، فهو خليقة جديدة، خلق خليقة جديدة، إنسان جديد، إنسان يقدر يعين ملكوت السماوات. الأشياء العتيقة قد مضت، الخطايا والإنسان الأناني والشهواني والوحش مضت، هو زال كل قد صار جديدا، المسيح إداني حياة جديدة. فالإنسان القديم اللي بيحزن وحزين وخايف وقلقان ومفهوش سلام ودايما في أتعاب وأوجاع لأنه في خطية وفي فساد وفي هلاك، ده انتهت لأنه المسيح اداني حياة جديدة، وزل كل قد صار جديدة. يقول لنا إن إحنا لبسنا الجديد. إيه الجديد ده؟ الجديد ده حياة المسيح اللي اداهاني، ده الثوب الجميل اللي لبسته، حياة المسيح ولبسته من جديد. الجديد ده يقول لنا يتجدد للمعرفة، يعني بمعرفتنا للمسيح كل ما بنعرفه أكتر ونحبه أكتر ونصلي ونقرب والكتاب المقدس يبقى جوانا بآياته ونتناول، يتجدد للمعرفة، يتجدد، يبقى أجدد وأجدد وأجدد، يبقى في حياة أبدية حسب صورة خالقه، ننمو حسب صورة خالقه، لأن الخالق
لا نهائي في قداسته وطهارته. عشان كده احنا قدامنا امتداد عظيم، ان احنا كل ماذا كل ما نتقدس ونتجدد في المسيح، ونفرح اكتر كل ما نتجدد وكلنا الحياة الابدية. بعد كده يقول لنا بس بشرط، خلي بالكم لازم تخلعوا التصرف او الانسان العتيق، التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. رغم اننا خدنا حياة جديدة، لكن مازال القديم بيحارب ويعاكس فينا، مازال الجسد ممكن يشتهي وممكن يعمل حاجات وحشة لو سبناه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده، ما سيبوش. عشان كده كل شوية انا بخلع من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات والغرور، شهوات الغرور والكبرياء. يعني لو جالي فكر حقد أخلعه وأرفضه وانكره على نفسي، لو جالي فكر الشهوة زي يوسف الصديق لما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب، أرفضه. لو جالي أي فكر وحش، أنانية أو ذات، أرفضه. يبقى أخلع من جهة التصرف السابق اللي قبل كده الإنسان الفاسد العتيق بحسب شهوات الغرور، واتجدد. أتجدد بإيه؟ بروح ذهني، الروح الجواية اللي بيعمل في ذهني وقلبي، روح القدس اللي اتقال عنه الذي أقام يسوع من الأموات يقيمنا كمان. لأن هذا الروح اللي الثمر بتاعه جميل، المحبة والفرح والسلام والصلاح والإيمان والقداسة والوداعة واللطف. ألبس يقول وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر. الإنسان ده بر وقداسة الحق، يبقى هو ده المطلوب، البر اللي هو القداسة والأعمال الصالحة بتاعت الله اللي بيعملها فيها، أو إنسان عايش في هذا البر وقداسة الحق والقداسة والحق. يبقى كده الإنسان المسيحي يخلع الفاسد ويلبس الجديد، وكده يبقى فرحان فعلا، ما يبقاش حزين زي قايين اللي قتل أخوه كان حزين وخايف. طب قول لنا مثال كده يا معلمنا بولس الرسول عن العتيق والجديد عشان نفهم الفرق بين ده وده. في رسالته لأهل أفسس أصحاح 4 يقول لنا بقى عن مثال على العتيق. فقول لنا العتيق زي الإنسان اللي كان بيسرق قبل كده وكان أناني وعايز ياخد حق غير ويعتدي على غيره، ده العتيق الفاسد. فيقول لا يسرق السارق فيما بعد، أمال يعمل إيه؟ بل بالحل يتعب ويعمل ويشقى عاملا الصالح بيده. ليه؟ ليكون له أن يعطي من له احتياج. مش عشان بس إنه هو بطل خطيئة، لا، ده عايز يمتد للقداسة والطهارة والخدمة والحب، فيتعب ويعمل بإيديه عشان يدي الملوشي اللي ما عندوشي واللي له احتياج. أدية الإنسان الجديد، ده الإنسان الجديد. ويقول لنا أيضا على جميع هذه البس المحبة، دي صفة الإنسان الجديد، والمحبة دي تجلب فرح، التي هي رباط الكمال، تربطنا ببعض وتخلينا في كمال. ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، يبقى في سلام بيننا وبين الناس. سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، دعينا لله، احنا دعينا عشان نبقى جسد واحد ونحب بعضنا. وهنا هو ده الإنسان الجديد الفاخر، وكونوا شاكرين في شكر ورضا وفرح وسرور. ده الإنسان الجديد والفرح اللي ناتج عن هذه الحياة الجديدة. ليه ده كله؟ لأن احنا عايشين في ملكوت جديد، ملكوت الله. ملكوت الله بقى ما بقاش الاكل والشرب ولا النظام اللي كان اليهود ياكلوا اكل معين ويشربوا شرب معين، لا، ده ملكوت السماء والحياه الجديده. يقول ايه؟ بل هو، يعني ملكوت الله ده، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى كده دي الحياه الجديده، بر وسلام. بر يعني أعيش في بر، مش في بعد عننا في شر ولا في نجاسة ولا حاجة زي كده. بر الإنسان يعيش في بر المسيح وقداسة المسيح، ولو وقع في خطية يقوم تاني بسرعة المسيح يطهره ويقدسه ويعيش في البر من تاني. وسلام، سلام في قلبه، وفرح،
كل ده بالروح القدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش الحياة الجديدة ونفرح بهذه الحياة الجديدة بالأفراح الجميلة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبره وقفله من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سلسلتنا الجديدة بمناسبة القيامة واخدين برنامج باسم أفراح القيامة. أفراح القيامة لأن القيامة تتميز بالفرح، فلما نيجي نبص الكنيسة فترة القيامة نلاقي الستائر البيضة والرايات بتاعة القيامة، ونلاقي الألحان الفريحي، الكنيسة ترتل باللحن الفريحي، ونلاقي الزفة اللي بيعدي بيها الآباء الكهنة والشمامسة وهم شايلين صورة المسيح القائم من الأموات. نلاقي إن الفرح بيسود على طقس الكنيسة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. فالقيامة مليانة فرح. ليه الفرح بتاعت القيامة بتاع القيامة؟ لأن الفرح يناسب فترة القيامة اللي هي 50 يوم، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا السماء وأفراحها وأمجادها اللي المؤمنين خدوها. في وصية إنجيلية جميلة جدا من 3 كلمات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، بتقول افرحوا كل حين. أفراح القيامة لما نيجي نشوف أسبابها، ناخد أول سبب من أفراح القيامة وهو الفرح بالرجاء المنظور، ودي حاجة جميلة جدا إن الإنسان يفرح بالرجاء. يعني إيه الرجاء؟ الرجاء ده حاجة ما بتتشافش، لكن الرجاء ده منتظر فيما بعد في المستقبل. فإحنا عندنا رجاء. إيه رجاءنا المنتظر؟ ده اللي بيخلينا نفرح، لأن الرجاء ده لازم يكون عظيم جدا عشان يفرحنا. لو واحد رجاه في حاجة بسيطة ما تساويش قيمة كتيرة هيفرح ليه؟ يعني جت ما جاتش ما جاتش. لكن احنا رجاءنا اللي متأكدين ان احنا هناخده هو الأبدية السعيدة والوجود الدائم مع المسيح، سنراه وجه الوجه. عشان كده الرجاء يخلينا فرحانين ويخلينا نصبر في الضيق ويخلينا مواظبين على الصلاة ومنتظرين هذا الرجاء بفارغ الصبر. رجاءنا هو في الحياة الأبدية والقيامة. والرجاء ده عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عنه في رسالته لأهل كولوسي، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. الإنجيل هو الخبر السار، وهو اللي بيدينا هذا الرجاء ان احنا لينا حياة أبدية، لينا حياة أبدية في السماء ولينا نصيب في السماء. وده اللي قاله لنا المسيح له المجد وقال للتلاميذ افرحوا. ليه؟ لأن أسماءكم كتبت في ملكوت السماء. اسمنا مكتوب في السماء واحنا لينا نصيب في السماء، وده اللي يفرحنا ويخلينا فرح دائم. احنا كمان منتظرين هذا الرجاء بقى وعايشين على هذا الرجاء. وكل ما نلاقي الدنيا فيها أي مشاكل أي شدائد نرفع نظرنا للسماء فوق ونقول له احنا منتظرينك يا رب، كلها تهون وتهون بسرعة، الأتعاب والأوجاع وده كله، والمسيح يظهر لينا بمجد عظيم جدا، إلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح لما يظهر لينا هيظهر بمجد عظيم عشان ياخدنا للسماء. فإذا احنا لينا رجاء في السماء اللي هو القيامة. لكن لما نيجي نشوف موضوع القيامة ده، القيامة هنلاقي ان الكتاب المقدس بيكلمنا على قيامتين ونوعين من الموت. يقول لنا ان في قيامة تانية وفي قيامة أولانية. فيقول لنا كده في سفر الرؤيا، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ايه بقى القيامة الاولى وايه هي القيامة الثانية؟ القيامة الاولى قال عليها المسيح له المجد، اللي هي الناس اللي هتؤمن بالمسيح وتتوب ويكون لهم حياة عن طريق معرفتهم بالمسيح، زي ما قال على الابن الضال كده، ابني هذا كان ميتا فعاش. فدي القيامة الأولى. ايه بقى الموت الثاني وايه هو الموت الأولاني؟
الموت الأولاني اللي هو موت الخطية اللي احنا قلنا عليه، اللي الابن الضال كان ميت بالخطايا، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول أنكم كنتم أموات بالخطايا لكن خدتوا الحياة الأبدية لما قمتم من موت الخطية. فيقول لنا إذن هنا أن الموت الأول هو موت الخطية، اللي البشر كلهم أموات بالذنوب والخطايا، لكن في ناس قامت القيامة الأولى لما استجابت لدعوة المسيح له المجد، ولما أمنوا بيه قاموا القيامة الأولى. يقول دول بقى هنا هو في سفر الرؤيا، رؤيا 20:6، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، اللي تابوا دول. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. احنا عرفنا الموت الأولاني لو موت الخطية، لكن ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني ده بقى أخطر بكتير قوي. ايه هو؟ هو بعد عنكم الهلاك الأبدي اللي هيترمي فيه إبليس وجنوده وكل أتباعه من الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اللي بيقول عنها أن نار لا تطفأ ودود لا يموت. فبيقول أن اللي قام القيامة الأولى هيبقى له حياة أبدية وما فيش للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى دي جه المسيح له المجد مخصوص عشان يقومنا، مش مجرد توبة أن واحد تاب وخلاص، لا، دي قوة قيامة، قوة عظيمة جدا المسيح الدهاني وده لكل مؤمن عشان يعيش بيها. ودي بقى موضوعنا، وده اللي فرحنا، وده اللي إيه اللي هنكمل ونشوف إيه هو القيامة الأولى. زي ما قلنا أن المسيح قال تأتي ساعة وهي الآن، اللي هي في الظهر اللي احنا فيه، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيوا. يبقى دي القيامة الأولى، نسمع صوت ابن الإنسان نؤمن بيه، هيدينا حياة. هو خلي بالكوا كلمة يحيوني دي يعني هيديني حياة، يعني دي قوة قوة قوة حياة تسري فيا. ما هياش توبة وبس ان انا توبت عن خطايا فبطلت الخطايا، لا، دي قوة. القوة دي بالروح القدس، وهيديها الاب والابن يدوها. فبيقول كان لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، بيدي حياة، كلمة حياة في ذاته يعني هو حي بذاته، محدش اداله الحياة وهو يقدر يدي الحياة. وكمان الابن كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وطبعا يدي الحياة لمن يريد. فإذن هنا هو تهديني حياة إزاي؟ بالروح القدس، لأن الروح القدس هو روح الحياة. يقول لنا كده آية جميلة، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فسيحيي أجسادكم المائتة. هيديني قوة، قوة دي اللي فيها ثمر الروح القدس، فيها أنا أتولد وهبقى ابن بالمعمودية والروح القدس، وهنا لما هبقى ابن هبقى بحبه وهبقى أعرفه لي إمكانيات أخرى، وهبقى أعيش القداسة، يبقى لي إمكانية أن أنا أعيش القداسة وأعيش الحياة المقدسة معاه، وأعيش الفرح وأعيش السلام وأعيش في محبة له وأعيش له مقدس وإيه له هو. فده اللي قاله المسيح وعلمه لنا. يبقى تأتي ساعة الآن اللي هي في الحياة اللي احنا فيها، يسمع الأموات اللي هم الأموات بالخطايا صوت ابن الله هيسمعوا ويحيون، لأنه كما أن للآب حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. بعد كده قل لنا لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. دي بقى إيه؟ دي بقى دي القيامة الثانية بقى، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينون. في الساعة الثانية اللي هو بيقول عليها دي بقى، اللي هي القيامة العامة دي بقى، اللي هي بعد عنكم في موت تاني للأشرار وفي قيامة للأبرار. اللي فعلوا الصالحات فعلوها ازاي؟ فعلوها بنعمة وقوة
روح القيامة، قوة المسيح اللي اداها لنا والنعمة اللي اداها لنا لما أقمنا معه بالروح القدس وصرنا أولاد له على طبيعته ومثاله، ادانا إمكانية الحياة المقدسة، اتولدنا من الماء والروح. عشان كده اللي يعرف المسيح ويمسك فيه ويآمن بيه هياخد القيامة. المسيح قال كده، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات، مات اللي يقصد موت الجسد، أو مات وقع في خطايا بس قام تاني، لأن المسيح بيقيمني من خطيتي ويديني توبة فهيديني القيامة، ولو مات فسيحيا، هيحيا، لأن المسيح له المجد قادر إن هو يديه القيامة والحياة. وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ويقول المسيح كده، أتؤمنين بهذا؟ كان بيقول لأخوات لعازر لما جه يقيم لعازر. عشان كده إحنا قدامنا رجاء، والرجاء ده بيملانا سرور، إن حتى لو وقعت في خطية، طبعا غصب عني ما وقعتش في خطية متقصد وقاصد، لأن الحياة الأبدية قرار، إن أنا قررت أحيا حياة أبدية مع المسيح، فبدان هحيا للمسيح الحياة الأبدية اللي أحياها ديت، إن أنا هيديني قوته، يديني نعمته، يديني القداسة والطهارة والسلام والحب إن أنا أحيا بيه. فليملأكم إله الرجاء، يقول لنا كده كل سرور، يبقى ده الرجاء اللي بيديه لنا كل شوية، ليك وحياة أبدية، كل سرور وسلام في الروح القدس، في سلام في بقوة الروح القدس، يعني في الإيمان، ده كله لازم إيمان. يبقى يملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة، في قوة، هو يبقى الإيمان قوة، نزداد الرجاء في الرجاء ازاي؟ بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس. يبقى أنا لي قيامة ومنتظر، عايش حياة القيامة هنا في الأرض اللي هي القيامة الأولى، منتظر القيامة الثانية والرجاء المبارك، عايش هنا بقوته وبنعمته بقوة روح القدوس، بتمتع باللي ادهوني بطبيعته الجميلة اللي ادهاني القداسة والطهارة والسلام والفرح والمحبة، لأن دي طبيعته، هي دي القيامة الأولى. وعشان كده أنا فرحان ومنتظر رجاء جميل جدا، اللي هو الرجاء اللي منتظرنا في السماء حتى ما نكون معه على طول، وده يسبب لي أفراح وسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيموت الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

نسأل الله صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعه عنا وعن سائري شعبك وعن هذه الكنيسة، عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات

0: شريتي بارسين وسيطاس مزبين سوتير
1: شيريني مريتي تشرومبي اسم سوسيت اسم سينام ابنو تبيروغوس
0: شيريني مري يا خين وشيري ايف وابشيريني.

0: سير غبريل بسوء النفاش النوبي
1: شيرن شيروبيم شيرن سيرافيم شيرن تغمطيرون إبرانيون
0: شيريو النيز بين اشتين برو ودرمو شيريبيو يبسن جنيس منو إيف
1: شيرن أشوي سنيوتين أبو Ostolo, Shirin Masiti Sinte Ben Chois, Jesus Be Christos.
0: Shirin Akobi Martiro, Shiribi Evangi, Ilisi Shiribi Apostolo Sava Marcos Visiorimos.
1: Shir Stefanos Bishor Ben Martiro, Shir Varshi Ziyakonu Hetes Marvor.
0: Shirin Akobi Martiro, Shiribi شوي جنجي إلا هو شيري بيصلو بولس بشو سبور غرغيس ويلو باتير مالكوري يصابا مينا تاني بوي
1: يتن برز فين تيسي أوتو كوس سوى أب ماريا بشويس أري موت نانين بيكو إيفو

كن في الناس الله إليه بتاع الكل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين

0: بيتنا الذين رقدوتنا يحوا في الإيمان بالمسيح منذ البيت. أبانا القديسين الرؤساء الأسقفة أبانا الأسقفة أبانا القماميس وأبانا القصوص وأخواتنا الشماميس أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين وأنياح كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ونحن نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم. ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. ابلهم خيرات مواعيدك، ما لم تر عين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس، فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحد باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة
0: يا
1: قديسين.
0: رب
1: يا رب
0: ارحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه مباركه. انت يا رب اللي ابانا مستزاد البركه واسمك القدوس تكن رحمتك علينا كما استتكلنا عليك، لان كنت ترجيك لانك انت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والى الابد امين. بارك انت رب علمني عدلك، مبارك انت رب فهمني حكم، مبارك انت رب اني لبرك يا رب، رحمتك دائمه للابد. اعمال يدك يا رب لا ترفض، لانك صرت لي ملجأ من جيل الى جيل. انا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فان اخطات اليك. يا رب التجأت اليك فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك لو انت اله وعندك انبوب الحياه بنورك يا رب نعي النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجيب البركه، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء الى ابد الابد امين. جيد والاعتراف للرب والترتيل لاسمك ايها العلي ان يخبر برحمتك في الغدوات وحقك كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لم الذي ولدنا من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لم تصلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا، واقبل البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. السلام لك نسألك أيضا القديس المتهلل مجدنا العذراء كل حين رضا الإله هو المسيح. اصعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
2: اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي نعمل لنا غفران خطايانا.
2: السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوين، نسألك اذكرونا يا الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: نسجد لك أيها المسيح لأنك أحببت جنسنا وأتيت إلى بطن العذراء وتجسدت منها.
1: حينئذ امتلأ فمنا فرحا واللسان تلي أن ربنا يسوع المسيح ولد في بيت له.
0: سلام لمدينة إلهنا مدينة الأحياء مسكن الصديقين التي هي أورشليم.
1: سلام لك يا بيت إله مدينة الأنبياء الذين تنبأوا من أجل مجيء عمانوئيل.
0: اليوم أشرق لنا نحن أيضا النور الحقيقي من مريم العذراء العروس النقية.
1: مريم ولدت مخلصنا محب البشر الصالح في بيت لحم اليهودية.

0: روح القدوس من الآن وإلى الأبد.
1: حينئذ امتلأ فمهنا فرحا ولسان تهليل لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات.
0: بقوته أبطال الموت وجعل الحياة تضيء لنا، وهو أيضا الذي مضى للأماكن التي أسفل الأرض.
1: بواب الجحيم رأوا وخافوا وأهلك طلقات الموت فلم تستطع تمسكه.
0: سحق الأبواب النحاس وكسر المتاريس الحديد وخرج مختاري بفرح وتهليل.
1: وأصعدهم إلى العلو إلى مواضع راحته خلصهم لأجل

0: من الآن وإلى الأبد.
1: شوبين سو أرسوم سيرغون خيمة شو سي طرقين خيتو شو سنفتلين تسو تو كوسن امبار سنو سنسي نبين
0: ناتي هون في طاري ماس بن سو تير ناغاس وسنت فولين نخيسي فولارون انت في سمننا انت فيريني
1: سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي السلام لفخري جنسينا ولدت لنا عمان وقير
0: نسألك اذكرنا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: شيسي منظمك ومن الرب حقيقة مجدك الأزرار القديسة وليدة الإله لأن كل تلم مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا الملك المسيح فخر الرسل كليل اشتدت تعليل الصديقين سبتك النازل نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله اللي ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ساوي للآب الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب جلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحنبصك من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق بالانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده مغفره الخطايا وننتظر قيامه

0: أيوة
1: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاط تلاميذه وقديسيه سلطة مكرمين قائلا إن أنبياء أبرار كثيرين اشتوان يرون ما أنتم ترون ولم يرون، يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطب لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة

دينا مرونا صونا نذكرهم في سؤالات نوات الباطنة التي نصعدها إليك. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا

0: Ako sume o agios angelo.
1: Tenge fiet ni yuk na francia senteni gom kiri e flux kata mate on angeliof angelio to anagnus ma.
2: Sosi kiri.
3: Grifo. بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمار معلمنا متى البشير التلميذ

0: بنوتي وبن صوتي رو بن أورو تيريني صوت بخريستوس بشيري مبنوتي طنخ بيو ونفشا إني بيو فبنوتي بي شا إني انتني ينتي رو أمي
1: صوصي كيري
2: من مزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا أقام على الصخرة رجلي وسهل خطواتي وجعل في فمي تسبيحا جديدا وسبحا

0: الاثنين.
1: لأنه يوجد كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط، لأن أساسه كان

0: ابن الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. إن بخريستوس أسوس بين شويس إن بيون سو
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه مخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين وصل الأطهار وكلنا بالروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا أنعمت عليهم يعمل في الكهنوت من كبروس الأطهار في المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض حوت الظلم نسأل ونطلب صلاحك يا محب البشر مع عبيدك آبائي وأخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس أنت يا رب السيد العارف ضعف جنس البشر كصالح أنت يا رب محب البشر اللهم إنعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل كل شعبك املأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك متصلح المجد والكرم والعز والسجود طالق بك مع أبيك الصامسة ولك الآن وكل أوان ظهر الدور كلها

0: ti.
1: Στο αιώνα στον αιώνα, αμήν.
0: Την όσοι ευωρυγκόη μαζί ο πεντρόης Ιησούς δε Χριστός, πληρή εμπνεύτης ρεξιχλή βαφέντη βαρσίνος, ο ασμάς μήχεν πιτλήμ καλτά εις μη ευρωτικόν, ευκτον πρεβαρχεν εις μόχεν πια ο εμμέσο.
1: Τε μόνο όνα ειναν κρυέ λέησον, Κύριε ευλογήσον αμήν εις μό ερώης, μό ερώης τιμήθαν Ιακών εύλγον πες μό.
2: وبركة الأعياد السيدية الكبرى البشارة والميلاد والقيام بركتهم مقدسة نعمتهم قوتهم محبتهم فلتكن معي معكم يا أبائي وإخوتي أمين بإخريستوس بالنوتي
0: أمين سشوبي
2: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لينا خطايانا لأن لك الملك والمجد والبركة والعزة والقدرة يا عمانوئيل إلهنا اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين والآن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وعطيت الروح القدس تكون مع جميعكم ولتدوم فيكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم
0: مع روحك
2: يا رب سترك علينا اجعل باب كنيستك مفتوح امام وجوهنا على ممر الدور والازمان اخر كل زمان شفاعتك

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجموع.

0: قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضيا.
1: المسيح صلب وأخبر.
2: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية اللي بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيديهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا أبناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي كتاب مقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها: يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم، حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة دي؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت
المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفه والعشره، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفه، الله محتاج لمعرفه ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعينيا، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رساله معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 ايه 8: الذي وان لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا. بنحبه ليه؟ ذلك وان كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. يبقى الايمان هو عن طريقه بنعرف الله. اعرف الله ازاي؟ عن طريق الايمان. الايمان يفتح قدام عيني افاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالايمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو ايمان. فالايمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرا بعرف مين هو المسيح المحب اللي احب البشر واللي اسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوه ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لاني شفته بالايمان، ليس بالعيان ولكن بالايه؟ بالايمان. بالايمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال الروح القدس. يقول: ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما اعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا اعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قالناش وسكت، لا، قال ده اعلنه لنا. يبقى اذا بالايمان بنعرف المسيح. فحتى ان كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وان كنتم لترون الان لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لان هنا بقى في الحب بقى والمعرفه، عرفته بالايمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال ايمان بنحبه، من خلال ايمان بنعرفه، من خلال ايمان نبتهج بيه لانه واثقين منه محبته العظيمه جدا والعجيبه جدا، وبنعيشها بالايمان بفرح لا ينطق به وايه ومجيد. عشان كده في ايه جميله نختم بيها. الايه دي معلمنا بولس الرسول لما قال انه خسر كل الاشياء وان هو حاسبها نفايه من اجل معرفه فضل معرفه المسيح ربي. فكمل وقال: واوجد فيه. كلمه اوجد فيه يعني ايه؟ الاقي نفسي فيه وادخل في صله بيه. واوجد فيه يبقى لي علاقه بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. اذا كان المسيح هو جسد الكنيسه، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمه وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، انا مش بر يعني، ولا انا بقول ان انا انسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس،
مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لا أعرفه. كلمة أنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقي إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته أعرف قوة تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لا أعرفه وتسري فيها بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازل عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم وماله أتألم، بس ايه، بس أبقى شركة معاه زي ما هو اتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه ليا نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته إيماني بيه، يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد بيه، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج به. وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال تلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو حيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة نتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي يدينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راحها تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها أنا دي تنبع فيه إلى ماء حي ينبع فيه إلى حياة أبدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذا الروح القدس لما يكون في الإنسان، الإنسان يحس إنه فرحان، والعكس لما إنسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب. السبب هو الخطية اللي بتحزن، أو السبب هو إنه مش ممتلئ من الروح القدس، روح ربنا. الروح القدس يخلي الإنسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من الروح القدس ازاي، ايه آثاره، فنلاقي ان التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وهنا حط الاتنين مع بعض، كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير. يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. وقال هذا عن الروح. يبقى إيه الأنهار الماء الحي وإيه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد أعطى بعد، أو لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطاء.

زوكسولوجية بتاعت البشارة، وبعد كده زوكسولوجية بتاعت الميلاد، وبعد كده زوكسولوجية بتاعت القيامة.

0: مهن رش او بن لسخن او ثنين جبن شويس بخريسوس اب مصفيخين بتلم
1: شيري قادي انا تير بالبولي ضدان المان شو بي

صلية واطس للبشارة، مكيب صلية واطس للميلاد، مكيب صلاة للقيامة. احفظنا أيها المدبر نير عقلي وفكري، فهمني أيها العالم خفايا الخالقة، كل بني البشر يسبحونك.

0: استمتي نعظمك يا أم نور حقيقي ونمجدك يا عذراء القديس ولي إله لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا وملكنا المسيح فخر لصق لي الشهادات تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايا مباشر بالثالوث والقدوس لوطن واحد ناس كلها ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وكبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى يدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي من بثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن والناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف بمعمودية واحدة من فتر الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قالوا لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصراتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتاج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس لثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي ابونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لان الخطية عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية، وأيضا في الأرض يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي اهلك كل ابكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا
ونلاقي ان ماريا النبية اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح ويقول الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان اللي مستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال، لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، التوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته، لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لأب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال ناسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بحس بفرحة وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له هنا هو يقول له رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوق تتيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد، لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع او هوشعنا بالارامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع او يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي، بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببصله بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل، وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع
أرميا النبي رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسبوه. مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق؟ طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر، مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم؟ فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح، كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة في شركة. الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس، والجسد هي الكنيسة. وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي. يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تساعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا، زي ما قال المسيح كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبطة في جسد المسيح، في قداسة، خاضعين لكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يساعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويساعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقولنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، الملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح له المجد. الملكوت بتاعه بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد كان على جبل التجلي،
خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاثنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا، فرح جدا. ده الاجتماع المقدس يمثل الاجتماع اللي هنجتمعه في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة، والمسيح في النص، واحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما احنا مركزين عليه كل ما احنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث الايه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي واللي هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال بولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفراحهم وأبقى فرح بيهم. دي الصفة الأساسية في الكنيسة إن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن روحه قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن الطيب، يعني الطيب او العطور او العطور الجميله جدا اللي على الراس مثل الدهن الطيب على الراس النازل على اللحيه، لحيه هارون. الشعب يمثل بهذه اللحيه لان الشعر اللي ثابت في الراس او في اللحيه ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه. النازل على ايه؟ لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض، وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية إنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا إن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: زوكسولوجيا، العيد القيامة المجيد.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. في برنامجنا أفراح القيامة، القيامة هي حياة كل إنسان مؤمن آمن بالمسيح، بموت المسيح، وتعمد ومات مع المسيح في المعمودية، وقام في حياة جديدة عشان يعيش حياة جديدة لحساب ربنا مش لحساب نفسه. وفي هذه القيامة تحيا إلى الأبد طول حياته على الأرض، وفي الحياة الأبدية أيضا يحيا هذه الحياة الجديدة المقدسة. والصفة الأساسية للقيامة هي الفرح، والإنسان يفرح في وهو عايش لربنا وبربنا. وإحنا بنناقش أسباب الفرح في الإنسان اللي قام مع المسيح، وبنعمة ربنا السبب اللي هنكلمه النهاردة ونناقشه هو الفرح بالتمتع بسلطان البنوة لله. وده اللي بيقول الكتاب المقدس، فنلاقي إن معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل غلاطيا للغلاطيين، يقول كده: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان. يبقى بالإيمان صرنا أبناء لله، جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لما أمنا بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. لبسنا المسيح وبقى المسيح كاسانا، وبقى هو اللي باين، مش احنا اختفينا فيه، بقينا أبناء له، تظهر صورته فينا وتظهر حياته فينا. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح لبستم المسيح. وفي رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى يقول لنا كده: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني يكون الله يديني هذه البنوة، أنا ابن له، دي محبة كبيرة جدا جدا جدا جدا منه. البنوة تساوي حب، انه بيحبني قوي قوي قوي قوي. من اجل هذا لا يعرفنا العالم، لاننا بقينا ابناء بجد، لانه ما بيعرفوش، ما يعرفش المسيح، لانه لا يعرفه، يرفض المسيح. العالم يرفض المسيح، ويرفض شكل المسيح وطبع المسيح ونعم المسيح، يرفضها لانه لا يعرفها. ايها الاحباء، الان نحن اولاد الله، دي حقيقة مؤكدة، نحن الان اولاد الله. ويقول لم يظهر بعد ماذا سيكون في الأبدية، مش عارفين هنبقى إيه، لكن اللي نعرفه إن إحنا هيبقى لنا، هنبقى إيه إذا أظهر، نكون مثله، نكون مثله في المجد وفي القداسة وفي الطهارة والطبيعة النورانية المجيدة، لأننا سنراه كما هو. قد إيه هذه العطية الكبيرة جداً، ان احنا تفرحنا ان احنا ابناء لله. اعظم عطيه نلناها هي عطيه البنوه لله، من خلال الفداء والتبني، التبني صار لينا، ومن خلال المعموديه لما اتولدنا ثانيه من الماء والروح وبقينا ابناء لله، وده يفرح جدا. عشان نعرف قد ايه البنوه ديت، ادانا المسيح له المجد مثل، قال لنا: انتوا اشرار. وفعلا البشر فيهم أشرار، وفيهم ناس على قدهم خالص، مهما كان قداسة البشر فيهم قد النوم.